وهاجيك مسار غنو ايو دباج مون لاي هرگا بات مگو اتش جو بيت سايو سكو بيسون سا هرگا داشتي سكوسو دايا نيشا چند افتم درو مينيشتنا وغدا ساتش جوت ستاسو نيكو بوسون انجيشا